بس هو ها هو لنا يا تاوي ريدي بس دوا تون با ديما اونو بيتو بالو ايفا بولو اه بس دوا تون با